مو حال كيف ننسى ذيك الجلسة مع غزالي زين العبسة تقول مركب وسط المرصة وفي جنان وريدة كل شي بالقاعدة مازال ما نسيت الجلسة دي فاس الخلاوة وجريع الكاس العين

ولا تشوفهم في رياض الزيتون عدب للعاشق المغبون العقل يضحاله مفتون او في القلب وقيدة كل شي بالقاعدة مازال ما نسيت قلت سادي فاس الخلاعة جريع الكاس والعين كحلايا.

اخ يلطف البنات مولات الشمع لابسة لبسة الاعجمة خدها مرضاه خدها